بجي إلم بالبوش مرهجي ولاني الحسن سالجي وطنشان جيل بالك شودي ونو تيري جالغنجي جي وفشون داترا مجي ده بالكي انتس ارغلنجي كاجري هنشن تلاب ده Balmar hundan oljengeji batlana sammasangwa Paga gorben dugigun ulboro shakh balboge hati Kariyo gambi thamjilat kuno yasi gishojehi Shendi indas ergalang sotli